بملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كش ديچيني بيمي بر توم من ديچيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي.

ملم تيكة الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي من تنا من نونم كلالي كلالي جونم كلالي من

كشة تشيني بيمي برتم من تشيني كلالي جونم كلالي جونم كلالي من كتي هيرونم كلالي كلالي جونم كلالي

بملم تيكت الدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي منتنا